قوي ما سويت إنك تتجو أولمي قيالي نبو دغا عتناك تبو نلغي يتنو وقاو تجي أخصص النار لغي قيالي غتجو دغا عتك تتجو إسمه بو وفغو نلغي ينينو قنغلو قيالي مغاتجو إقايتي يتوما وفتنو قنو تجي بمغي مغا نلنيني إيكا يبتوي نيجلو إنو ستيني وقاو تقدر لغي نلغي يفو قيالي غتجو سنگ تیتی گون نکت و وگو اینو قطعی تیاگون نگ نگینه خویالی نمک سقیاک تیتی لوتا و وگو نلگی یعنی نو پیویونک